0: الو شكون؟
1: الو نصر رهنا؟
0: واه انا
1: ناصر. كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟
1: لاباس
0: لاباس.
1: فين كنت؟
0: كنت في الحابسة صاحبي.
1: لا والله
0: عامين.

0: تشني اصل كي عارفين كون تي توش خطا سناب.
1: احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم و الدين تاع الاسلام.